0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: موريال 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول.
2: الهجرة إلى كندا حلم الكثيرين، لكن قد يتعطل هذا الحلم أو يتحول إلى كابوس. مكتب الأستاذ عشاشي للاستشارات والهجرة يضع بين أيديكم سنوات طويلة من الخبرة ليجعل من الحلم حقيقة. مكتب الأستاذ عشاشي للاستشارات والهجرة وكيلك الإدارة.

عليكم أعزائي المستمعين، عزيزتي وحيثما حيثما وجدتم، أسعد كثيرا بلقائي الذي يتجدد معكم مساء كل جمعة من التاسعة العاشرة على أمواج الأثير جوز كاتخوفا أم، ومباشرة على صفحة فيسبوك زوم موريال 213 وعلى موقع المحطة سي اف ام بي 1280. طبعا سي اف ام بي 1280 أم، نعتذر عن هذا التأخير اللي خارج على نطاقنا. الحصة كما شفتوا في الإعلان يعني كانت مبرمجة لعدة نقاط، ولكن لسوء الحظ يعني بدينا متأخرين. ما عليش، ذكرى طبعا كما قلت لكم الإعلان، كنا بغي نتكلم على ذكرى أحداث الذكرى 25 لأحداث 11 سبتمبر. للأسف شديد الوقت أخذ منا لظروف خاصة وطارئة، ما قدرناش نكونوا في الموعد وضيعنا 13 دقيقة. نرجعوا على كل حال، الذكرى هذه كما كنت تعرفوا 25 عام بعد أحداث 11 ديسمبر، واللي خلات يعني أسالت الحبر الكثير والكثير جدا وجدا، خاصة يعني بعد التقارير اللي بدأت تلحق. يعني كما تعرفوا كانت ردة الفعل يعني ردة الفعل العالمية، لأن يعني آلاف الأشخاص راحوا ضحايا في هذاك اليوم وتعاطفت معهم الكرة الأرضية كامل، ولكن قال لك من بعد يعني بدأت كل إنسان من وراء صانع يخرجوا نادي رابور، يخرجوا دي فيديو، يخرجوا أمورات اللي فريمون فريمون اللي بسوء الحظ يعني أنها حتى شكت في القصة، ما عرفناش القصة الحقيقية ليومنا هذا. درت البلدان الأولى، البلدان النامية والسائرة في طور كما يقول لك طريق النمو، ولا حتى بعض الدول اللي كانت بدأت تفكر في يعني أنها تحمي نفسها بالأسلحة، وخاصة راكم تعرفوا الشرق الأوسط وما دار في فلكه منذ ذلك الحين من 2011 أينما 2001 وين تحطمت العراق يعني تحطيم كامل، ثم يعني تواصلت العملية من العراق إلى كما يقول لك اليمن إلى ليبيا إلى سوريا، وبقات ربما قائمة مفتوحة حتى بعض الدول الإفريقية اللي عانت. لكن كما يقول لك تعدد الأسباب والإرهاب واحد، حطموا هاد الدول كما راكم شفتوا الغاز، وليبيا حتى يعني اصبحنا يعني كانوا يعانوا ويقولوا الارهاب انه مجموعات ارهابيه متطرفه ومجموعات دينيه الى اخر ذلك، ادت عده سبب، ولكن هي كانت شماعه وكانت يعني حجه باش العالم غيروا خارطه العالم وفق اجنده مخططه، حتى ولو كانت هذه الاحداث حقيقيه 100%، الا انها يعني مكنت القوة هذه الطاغية أنها تحطم دول بأكملها وكادت أن تمحيها من الوجود، آخرها يعني فلسطين غزة راكم شفتوا دمروها تدميرا كاملا باسم محاربة الإرهاب إلى آخر ذلك، وين باغيين يضربوك حابين يخرجوا السكانها الأصليين ويديروها منتجع، وخاصة من اللي جاء هذا الرئيس المعتوه الرئيس الأمريكي هذا المعتوه اللي ربي بلانا به بلا الكور الأرضية، من اللي جاه يعني راكم شتوا بات في الليل الصباح يخرج لك تويت نزيد في لي زامبو نزيد في لي طاكسي نزيد مانيش عارف، يعني خاصة التجارة العالمية حطمها تحطيم وخلق لنا حروب بعد طبعا بعد الحرب اللي راهي روسيا وأوكرانيا، جات الحرب يعني تاع مضيق هرمز اللي كل العالم تأثر به لأنه ممر هام للعالم، وهذا قاع يعود إلى كما يقول لك فرعون عصره اللي ما قدرش اللي يجي قدامه، ما غدا سبحان الله ربما يجي حالة حاجة يعني من عند الله سبحانه عز وجل اللي يديه ولا ربي يعاون الضعفاء هادو، باش خاصة فلسطين وغزة هي اللي كشفت وعرات الجرائم، عرات كل شيء، النفاق تاع العالم الغربي اللي يدعى بالديمقراطية وإلى آخر ذلك. هذا بالنسبة لي كما يقول لك، أنا بالنسبة لي الإرهاب يعني الإرهاب الحقيقي من بعد 11 سبتمبر مش من قبل، لأن الإرهاب اللي كانوا عارفينه قبل 11 سبتمبر كان محصور في جماعات معينة، أنها سواء ذات طابع ديني عندها أيديولوجية معينة ولقات اللي غذيها، يعني كانت محصورة في هذا الأخر، رغم أن الجزائر بلادنا عانت الويلات في الأرض دينا عشرية سوداء وأكثر من 300 ألف يعني ضحية
دفعتها الجزائر ثمن، وكانت الجزائر أول اللي ندات في التاريخ المعاصر بأن الإرهاب لا دين له، لا لون، لا لغة، لا هوية ولا حدود له. كنا يعني 10 سنين وهي الجزائر وحدها وشمعوا علينا، يعني بلعوا علينا، ما كان لا دولة صديقة ولا شقيقة، يعني ما صبناها، صبنا روحنا وحدنا، داروا علينا حصار، حتى البارود بدراهمنا ما قدروش، ما حبوش يبيعونا، ماشي ما قدروش، ولكن الجينات الجزائري حارة وعنده نفس طويل ويعرف وش هو الجهاد وش هو التضحية، والحمد لله بفضل الصبر الرجال وصبر النساء والجيش إلى آخر ذلك، كل الأمة الجزائرية استطاعت أنها تخرج من هذا كما يقول لك. كنا ذاك رد عليك سي أسامة، وممكن حتى تتصل بي ونرتك بالسيد مباشرة وهدر معاه. هذا ما يقولها اللي جبته الموريال والراهم الدراهم تاع لاكانيوت. هذا كنا نرد عيط لي نعطي لك التليفون تاعو يحكي لك هو يعني الدراهم والراهين نيشان، أحسن هكا باش تكون تقتنع. المهم ما رحمته وما خديته رحمة ربي تنزل. المهم كما قلت لكم إخواني أخواتي، يعني الجزائر اللي عانت في العشرية السوداء وحدها وما لقات حتى دعم لا من الأصدقاء لا من الأشقاء لا من المسلمين، بالعكس المسلمين افتوا بالجهاد في الجزائر، ولكن بطبيعتنا كما دفوا بعد قرن وثلاثين عام مع فرنسا وخرجناها وحررناها بلادنا بسلاح وبدم الشهداء، كذلك في العشرية السوداء اتكلنا على رواحنا وعلى ربي 10 سنين حتى ولسوء الحظ دات لنا 300,000 ولا ضحايا من كل فئات، ولكن خرجنا رجال ورانا في بلادنا مستقلين لبس بنا الحمد لله. طبعا وهذا الشيء ما توقفش الإرهاب، تبدل بدا عدو ألوان أخرى من بعد اللي كان الإرهاب الأمني يعني بالسلاح والحربي إلى آخر ذلك. دروخ لا دروخ هو الإرهاب الاقتصادي، يعني الحصار الاقتصادي على كل الدول اللي سموها مارقة أو أنها ما تمشيش في فلك هذا كما يقول لك في فلك هذا المجموعة الدولية. المجموعة هذه الدولية كاين بعض الدول وكاين بعض اللوبيات اللي حابين يحطمهم يخلوا حتى يعني دولة تتحكم في اقتصادها وتتحكم في قوتها، بل بالعكس هذه الدول اللي كما يقول لك لازم تمشي معاهم في كل قراراتهم في كل اتجاهاتهم وما تنتج في بلادك، وخاصة احنا يا فرنسا طبعا بالتواطؤ مع بعض الخوان أو الحركة اللي في البلاد وفي خارج البلاد اللي يساعدوها يعني وكملوا لها يعني وش يتحب. ولكن راكم تعرفوا أخيرا الجزائر يعني بدأت في المواجهة العلنية وما كانش هذيك التستر، وراكم شتوا هذو الحكم الإصدار يعني تعديل المواد قضائية مواد يعني في القانون الجزائري بتنفيذ قانون الإعدام في حق كل من تخول له نفسه بحرق الغابات وإدخال المخدرات الجزائر، خاصة بعد فتح السجن الكبير إن شاء الله في الصحراء. هذو اللي كانوا مؤثرين رجعوا مؤخرين رجالا ونساء، بعد اللي كانوا في دبي رجعوا يعني إن شاء الله في الصحراء يتنعموا بالدراهم اللي جابوها من دبي يتعم. والجزائر إذا كان قطعت العلاقات معها مع الإمارات، يعني حتى واحد من الإخوة اللي تصلوا بي قال لك ديرنا موضوع لهذا الحساب، ما عندي ما ندير موضوع، تحية الجزائر وإحنا مع قراراتها. ورقم شتو بلاد يعني وصلت، يعني الجزائر مش دولة عادية يعني حتى ولا منوالة باش توصل هذا القرار تاع قطع العلاقات نهائيا مع الإمارات العربية المتحدة، لأنها كما يقول لك بلغ السيل الزوبة، يعني الناس اللي تشوف من البعاد يقول لك كلا ومنا وبالغوا، ما بالغوش يعني باش تدي قرار كيما هذا لدولة عربية تقطع معاها يعني العلاقات نهائية بهذه الطريقة وبهذا، يعني كون ما عندهاش الأدلة والأدلة الكافية والدامغة وحذرت وحذرت وحذرت، ما نظنش أن الجزائر بالعشية وضحاها، بالعكس هي احنا الجزائر احنا اللي سمحنا في حقنا على جال الوحدة وسكتنا وفوتنا شحال من أمور باش الأمة العربية هذه تكون أمة واحدة ونتكلموا ونديروا، ولكن لسوء الحظ يعني القرار هذا جاء، لأن كما قلت لك آخر العلاج هو الكي، يعني من بعد اللي ثبت وتورط بعض الأشخاص في حرق الغابات بإعاز من هذه الدويلة، بعد ما ثبت أن المخدرات هذه بإعاز من هذه الدويلة إلى آخر ذلك، زيادة على ذلك حتى في خارج الحدود في مالي في السودان في النيجر
كلها يعني هذه الأمورات اكتش يعني تحقق ميدانيا بأن عدها. وين ما تقول الجزائر دير حاجة الدولة هذه تخرج ضد ودير قرار ودعم في المجموعات المسلحة باش يطيحوا أنظمة، لأن عليها هما عندهم كما يقول لك عندهم دراهم، ولكن كما يقول لك اللي صبر حدود الدولة كما يقول لك مساحتها شبرين وشعبها نفرين وتاريخها سطرين، جاية تحطم في دول اللي سبحان الله ما كانش ربما في السبعينات تحلم أنها تدير دولة مثلهم في ذاك الوقت. ولكن كما يقول لك هذه هي هذا بالنسبة للذكرى لأحداث سبتمبر ودولة الإمارات. نرجع إلى موضوعنا الرئيسي اليوم اللي كما شفتوا في الإعلان هو كان يعني بعد يعني كان أخ جزائري شاب جزائري سموه براشد شمس الدين. هذا براشد شمس الدين كان في أوطاوا، قدر الله وما شاء الله تعرض الحادث. الحادث هذا كوشن هو أن البيت تاعو الدار اللي كان يسكن فيها تحرقت، وكي تحرقت تحرق هو تفحم، مش غير تحرق وقال بالدخان هذاك وكلش مات، بس تكونوا في الصورة يعني كي نقولوا تفحم يعني الشكل تاعو ما كانش اللي يعرفه، لما تشوفه بمجرد العين ما تعرفوش. وينتا هذا لو 14 ماي 14 ماي 14 ماي توفى. بدأت الإجراءات طبعا الإدارية والقانونية هي الأمنية قبل، أنا ما نقولكش كيفاش ما تأنيش وما يهمناش، حنا ماناش هنا باش نشوفوا كيفاش ولا تأني تقولي كيفاش نحرق، هذه خلوها للجهات الأمنية هي اللي تحقق. هذا سر راه معاه هو في ميت ولا عند الجهة الأمنية اللي بدأت تتحقق. المهم أنه تفحم في البيت تاعو، كي نقولوا تفحم معناتها ما طيقش كي تشوفوا بالعين لا أنت لا أولياء تاعو يشوفوه. من هذاك الوقت والإجراءات بدأت يعني تدي منحنى تصاعدي. طبعا أولا وقبل كل شيء هو كي كان ساكن في البيت معروف باللي شكون اللي راه يسكن في هذا البيت، ومن هذا الشيء تصلوا بوالديه في البلاد وخبروهم باللي الابن تاعكم راه توفى في هذا الحريق. هنا الأمر كان عادي، ولكن من بعد هذا الشيء واش صرا؟ من بعد هذا الشيء بدأت الأمور طول شوية. الأب تاعو اتصلت به السفارة تاعنا في أوطاوا، اتصلوا به من المستشفى، هضروا معاه الأطباء، ومن بعد بدأت حتى مع الشرطة. بداية الشرطة هذا الشيء كيفاش أنا كيفاش عرفت؟ كان صديق اتصل بي قال لي هالحالة وين راهي والأب تاعو موت. وهذا وينتا في الصيف هذا في الموت جوي كي كنت في البلاد، عيط لي السيد وداروني معه كونتاكت، والأم تاعو الله يشوفكم في حالة يرثى له، يعني شيء طبيعي، جان عنده 30 عام مات صدمة. من بعد ندفن ولدي وين راه ما كانش حتى الآن عليك، هما قال لك وإيش؟ قال لك تفحم. وبدأت يعني الأب تاعو راح حتى في العاصمة، اتصل بوزارة الخارجية، وزارة الخارجية زادت اتصلت بالسفارة، السفارة يعني كما يقول لك عندها يعني تتابع في الملف دقيقة بدقيقة، واللي يقولها له الأمن يقولها له السفارة، يعني السفارة هنا عندها اتصال دائم معه باش نكونوا واضحين ما ندرقوش الشمس بالغربال. ولكن الأمور زادت طولت، هو ينتظر باش يرسلوا له الابن تاعو باش يدفنوا إكرام الميت. دفنه قال لك لا، نعرفوا باللي هذه قضية ممكن الأمن يقول لك حاجة كريمين هل ممكن يحقوا، وحتى ولو عارفينه باللي هو اللي كان في البيت ولكن لازم لهم يتأكدوا باللي هو، باش يتأكدوا قال لكم فوتوا لاديان. لاديان هذا قال لك رانا رسلنا عينات اللابوراتوار في تورونتو، ولكن العينات مادامو يعني تفحم احنا نعرفوا سوا يديروا لي زونبرانت سوا مثلا فورشات دونتيفريز شعره من راسه، امور كيما هذه ما عرفناش، ما قالوش لوالديه واش رسلوا كعينات على ديان لابوراتوار في تورونتو باش يخبرهم. وكان من المفروض بعد رسائل وبعد اتصالات بالايميل وبالتليفون ومن عند السفاره قالوا لهم باللي اخر اجل ان شاء الله في اخر شهر جويليا هذا اللي فات رانا نسلموكم الجثه. ولكن تخيلوا من بعد يعني بعد شهر جويليا رانا في سبتمبر، رانا داخلين على اكتوبر، أربعة اشهر مازال ما بعطاولهمش. وكل مره يتصل الوالد تاعو يقولوا له يعطوا له، ولا تتصل حتى السفاره يزيدوهم 10 ايام 20 يوم شهر، يعني مازال تخيلوا واحد مفحم يعني قاعد في الجثة تاعو قاعدة في العمار في الأخر حفظ الجثث، ووالديه ربع شهر باش يدفنوه ما دفنوش، وش رام يستناو؟ هنا ماذا بيكم الناس اللي تعرف الإجراءات هادو؟ لاديان هذا لاديان خبروني شحال يستقام الوقت،
يا هل ترى في حالة ما تفحمت كاع لابارتومون تفحمت وما لقاوش مادام نقولوا حنايا تفحم ممكن حتى لي زومبرينت تاعو ما كانش الا تحرقوا صباعه مثلا الا تحرقوا صباعه ما كانش لي زومبرينت الا تحرقت الدار ممكن ما كان حتى اثاث بقالو الدار صغيره عنده بارتما ماهوش ساكن في ميزون ولكن كاري يعني هذا الشيء اللي اسئله يعني كثير طرحتها انا حتى الاب تاعو قلت له يا هل ترى كاش ما داو من عندكم قال لي لا انا شكيت باللي بروبليم قلت بالك كومينيكاسيون ما بين لي سيرفيس يقول لك رسلنا باش لا ديان واش رسلت واش رسلت ولا رسلت حاجه كيفاش 4 شهور وحنا نستناو شحال هذه لا ديان يعني العمليه باش قبضوا قولوا لي الناس اللي هنا في لي كومونتير خاوتنا اللي رامي معنا الا تعرفوا هذا الامر ولا مختصين ماذا بكم تنورونا يعني قضيه هذه لا ديان شحال تقعد باش يعرفوا هذا الشخص الهويه باش يقدروا يحدوا هويه هذا الشخص شحال لازم لنا وقت علميا سيونتيفيكمون شحال لازم لنا وربما ما يكونش حتى يرسلوا غير قالوا نرسلنا بروبليم كومينيكاسيون بين لي سيرفيس على الاقل كانوا يطلبوا من الاب تاعو يجي يعطي لهم حاجه من الجسم تاعو يقلعوا له شعر هذا الدم الى اخر ذلك ويشوفوا لا ديان مع هذا السيد الى هو ولده ولا ماهوش ولده على بالنا من جهه الامنيه من جهه الامنيه مادام هذا السيد متفحم وماكش عارفه حتى وتسيب الاوراق تاعو لحدو بالنسبه لهم هو موش ميت امنيا يقول لك موش ميت علميا موش ميت لاني مازال ما تاكدش باللي هو اللي هذا هو اللي راه متفحم قدامي هذه الجثه باللي هو المدعو بالراشد شمس الدين حوالي 30 سنه ولكن في مقارنه مع هذا كاين مأساة تاع عائله مأساة تاع عائله ومأساة كبيره وكبيره جدا اتخيل انك انت الولد تاعك يموت ولا واحد من اقربائك ولا معارفك باش تدفنه يعني طبعا كل حاجه كيما نقولوا حنا تزيد كبيره وتصغر الا الموت تزيد صغيره عفوا كل حاجه تزيد صغيره وتكبر الا الموت اللي تزيد كبيره وتصغر بالعكس الناس كاع اي نبات انسان اي حاجه في الدنيا تجي صغيره ومن بعد تكبر الموت تجي كبيره صدمه حاجه كبيره ابنك مات صح مع الوقت ربي ينزل عليك السكينه وينزل عليك الطمانينه ويغيب العقل بالعقل وتنسى ويقعد ذاك الحزن وذاك الامر بمرور الايام ربي دا سنه الله في خلقه هذه ولكن القضيه يعني هنا اللي كاين حاجه كاين حلقه مفقوده في هذه القصه كيفاش من 14 يعني هذا ماناش في حرب ماناش في طاعون امراض ماناش في ازمات طبيعيه ولا ازمات تاعنا حرب ولا اخر ذلك باش نقولوا دات الوقت وما كانش كل الامكانيات الماديه والعلميه جاهزه عند هذا البلد كيفاش هذا الامر ماهوش السيد هذا يعني ما قدروش باش يشوفوا لاديان ويبعثوا الجثه تاعو واش راهم يستناو هنايا سؤال مطروح الى كل الجهات الرسميه والمؤسسات تاع كندا هنايا ماذا بكم الناس اللي معانا ولا يعرفوا سواء يكتبوا لنا سواء يوجهونا سواء يروحوا كما يقول لك حتى الجهات المعنيه يكتبوا راني عطيت لكم الاسم بالراشد شمس الدين اللي يعرف كاش مانيش عارف انا في جي ار سي ولا ديبوتي ثم في لونطاريو ما على باليش تزيدوا تدعموا حتى وزاره الخارجيه دخلت والسفاره دخلت ولكن السفاره تتصل ويعطوا لها واش كاين حنا كمواطنين نزيدوا نديروا الضغط ونزيد تخرج راي عام هذه قضيه تولي راي عام قضيه راي عام ماشي قضيه تخص غير العائله هذه قضيتنا كنا لان واحد من ابناء الجاليه محروق قاعد في في في في, في حفظ الجثث كالكو بار وقضيه مازال واش هي القضيه القضيه يقول لك لاديان لاديان ماناش في عالم ثالث وعالم متخلف سبحان الله رانا في عالم متطور عندهم كل الامكانيات وكاين قضايا اللي اكثر من هذه وقدروا يحدوها حتى انا كنت في البلاد نسمع في قسنطينه صرات كيما هكا واحد القصه واحد انحرقوا كلش وداو لاديان وكل خلال اسبوع كشفوا الهويه تاعو كيفاش حنا في كندا ويقول لك بعثنا من اوتاوا بعثنا لتورونتو لاديان لابوراتوار في تورونتو من قبل 30 جوي كان من المفروض الريزولتا والكور قاعد تكون باينه والكور تاعو والجثه انها تخرج وتسلم الى الجهات المعنيه باش يبعثوها لبلاده تخيلوا انتم عائله كامله نديروا ما نقولوش كاع العائله الكبيره ولا نديروا غير الام والاب وخاصه الام تكلمت معاها ما قدرتش نتكلم معاها في الصيف
ما تقدرش تهدر معاها، يعني ما هيش طبيعية. سبحان الله، هذا الله وقدره، عطولها تدفن ولدها، عطولها تدفن ولدها. ما ناش نحا ما ناش عارفين والله، ما فهمتش الخاوة. ماذا بيكم إذا كنتوا تشوفوا فيها كتبونا، الناس اللي تعرف كاش طبة، تعرف كاش أخصائيين هذا في الجرائم، في هذه الأمورات العلمية هذو، عاونونا. مش تعاونوني أنا، ولكن غادي تعاونوا عائلة، لأن الفائدة هذه غادي تروح تعم على هذا، ترجع لهذه العائلة. العائلة هذه اللي راهي في فاجعة، أنها خسرت ولدها، والمشكل بعد 4 شهور غير الجثة هذاك العظام تاعو وما جاوش باش يشدوا. نحسبوه عند الله إن شاء الله من الشهداء. طبعا الوالد تاعو ممكن يدير فيزا، ممكن ربما، وهنا نوجه له هذه الدعوة. وممكن أنا غدوة إن شاء الله عندي الهاتف تاعو نتصل به مباشرة نقول له هذا الشيء. ما ناش عارفين فين الظروف، كيفاش راكم تعرفوا كل واحد ظروفه، حتى وما تولدوا على بالنا، ولكن نطلبوا من الله سبحانه عز وجل، ونطلبوا من السلطات هذه هنا الكندية أنها تزيد كما يقول لك، تشوف هذا المشكل، وهذا وين راه المشكل اصلا، وين راه المشكل. الجثه راهي عندكم، وقلتوا بعثنا لاديان لابوراتوار في تورونتو من لو مو جوي، من ديبي تاع جوي ولا من 15 جوي حتى الان عليك، مازال ما خرجتش هذه لاديان. وين راه المشكل، وين راه متوقف الملف؟ انا على نفسي ماني خبير ما والو، ولكن شكيت باللي انا كاين بروبليم بالك كومونيكاسيون بين لي سيرفيس. المستحيل تسبع حتى إذا موصش حاجة باش دير لديان من الجسم تاعو ولا من الأثاث تاعو، وركم عيطتوا لباباه دير فيزا وجا وشدتوا معاه على الأقل، هذا أقل شيء. ولكن باش تبقى الأمور هكذا ربي إن شاء الله نعرفوا باللي قاع لي سيرفيس أنا في كندا اللي دي لي داتونت ركم تعرفوهم. أنا ممكن في إدارة حتى ركم شتوا في هذه غادي نحل القوسين، ركم شتوا حتى بالسيتوينتي باش تديها. والله يا سي عبد الباقي دخلت السفارة، السفارة على بالها يعني بالشي اللي راني نقول فيه قاع عند السفارة، وقبل ما نقوله أنا وقبل ما نعرفه أنا، لأني أنا هدرت مع الوالد تاعو، وزدت حتى هدرت مع السفارة، الكلام توافق تاعو تاع السفارة نفس الشي اللي قالوا لي الوالد قالوا لي من السفارة. يعني قال لك رانا في اتصال دائم، قال لك ولكن كي يقول لك باللي لاديان راه في لابوراتوار، قال لك واش نروح لابوراتوار انا نجبد، ودائما دي رابيل سي لا ميم شوز، يقول لهم صبروا لا فين دي مو هذا يكون عندكم لا فين، يعاودوا يعيطوا السفاره، يعاودوا يعيط الباب، نفس الحكايه راهي تمشي. الور كاين مشكل، كاين حلقه مفقوده في هذه القصه. ان شاء الله بربي انكم كما يقول لك. شكرا سي عبد الباقي، تحياتي ليك اخويا. هذه اللي لازم الجماعة تاعنا اللي رم هنا في لي كومونتير والجالية يساعدونا، مش يساعدوني أنا بالذات، ولكن يساعدوا هذه العائلة اللي عنده حل، عنده اقتراح يقول لنا في لي كومونتير، واللي عيط لي غدوة إن شاء الله اللي كاينة إن شاء الله تبان. ورانا في اتصال دائم هو مع وزارة الخارجية ومع السفارة ومع الجهات المعنية مع لابوليس. لابوليس قالوا له ما نش عارفين وين راه المشكل، دروه قال لك لاديان، قال لك احنا من جهة الأمنية ما عندناش مشكل، من جهة اللونكات سكيوريتير تاعنا ما عندناش مشكل، ولكن دروك المشكل وين راه في لاديان، يعني من جهة طبية ومن جهة العلمية. هذا هو اللي يعطولهم لاديان، يخبرهم باللي هذا هو شكون، والسلام عليكم، ويجيبوه ويبعثوه لبلاده إن شاء الله. نتمنى من الله سبحانه عز وجل أن يتغمده برحمته ويجعله إن شاء الله من الشهداء، لأننا نعرفه إحنا في ديننا يقول لك الغريق والمحروق والمبطون إلى آخر ذلك في الجنة، إن شاء الله يكون من أهل الجنة إن شاء الله. ربي يجعله من أهل الجنة، ويصبر أهله ويصبر الوالدين تاعو، ونتمنى إن شاء الله أن نتصل بالوالد تاعو غدا إن شاء الله. هذا بالنسبة للجزء اللي خاص بهذا، وغادي نعطيكم إن شاء الله المعلومات كما هي إن شاء الله في الأيام الجاية إن شاء الله. أي حاجة جديدة راني ننشرها في الآخر. أظن قال الأخ بلال، أظن المشكل في تحديد لاديان من طرف المخبر، الجثة في حالة يرثى لها. طبعا الجثة متفحمة، ولكن هادو تاع لابوراتوار لازم يخرجوا واش كاين على الاقل،
يقول باللي ما قدرناش نحدوه بالطريقة العلمية باللي هو ما قدرناش نشخص الهوية هذه، نعرفوا باللي الهوية تاع هذا الإنسان، على الأقل تزيد تصبر ولا يجي بتاعك ما يزيدهم حاجة ولا حوايج كيما. ولكن كي يبدأ غي يجدد لك غير في المواعيد، يقول لك منا للطرونت منا للديس منا للبا، هنا هي اللي تخلي الإنسان يتقلق. ما كيقول لك ما قدرتش نعدد وراني نخدم بطريقة اللي تستغرق لي الوقت مثلا أسبوع أو أسبوعين، لا هما بالعكس كل مرة يقولوا لهم باللي الأسبوع الجاي الأسبوع الآخر الأسبوع، وين تا يجي الصح وين تا يبان تفتك خيوط هذه القضية. دوك الناس ما يشتح وديه ما مش حابين، مش ما مش حابين، ولكن ما مش يطالبوا بكيفية كيفاش نحرق وكيفاش راحت الدار، هذه راهي حكاية أخرى. رمي حابين يدفنوا وليدهم، ومن بعد اللي يجي خرجها التحقيق هذيك هي. بارك الله فيكم. نعود كما كنت تعرفوا كان عندنا موعد انتخابي هام هام هام جدا يوم الخامس أكتوبر، بتاريخ الخامس أكتوبر القادم إن شاء الله، وين هذه المقاطعة اللي كانت جميلة أصبحت سيئة من أسوأ المقاطعات في أمريكا الشمالية، نظرا للعبث السياسي اللي راهي تعرفه في الآونة الأخيرة في العهدتين الأخيرتين بعد الكوفيد. تبدلت هذه كما يقول لك هذه المقاطعة وانقلبت رأسا على عقب بعد ما كانت تستهوي الناس، يعني من كل أنحاء العالم كانوا يحبوا يجوا هنا الكيباك، أصبح ينفروا منها وأصبحت يعني ربما مقبرة لأحلام الآلاف من الشباب والناس عبر بقاع العالم، لأن الكيباك معروفة بالتسامح تاعها، معروفة بالاستقبال تاعها الجيد، معروفة بالخدمات اللي كانت تقدمهم للمختلف الجاليات، ولكن لسوء الحظ السياسيين عبثوا بها. خاصة شكون هما السياسيين؟ طبعا سياسيين على مدار السنين هناك تراكمات، ولكن عهدتين الأخيرتين هذو تاع الحزب الحاكم هذا اللي هو لاكاك، اللي كان هذا السيد هذا اللي ما نطيقش نذكر اسمه، عبث بها ويعني ودخلها في حيط عهدتين متتاليتين، العهدة الأولى والعهدة الزوجة. ودائما نقول ونعاود باللي لما أي نظام في العالم وش يحتاج؟ يحتاج الوقت ويحتاج المال. هذا لاكاك هذه الحكومة جات مع هذا الغور اللي هو كيبيكي الأصل، يعني كيبيكوا تسوش انتر بارونتيز، جاء داها في ديبي كي جاء في العهدة الأولى صاب لي كاس معمرين لليبيرو، لي كاس تاع الدولة تاع لي كاس تاع لابروفيس معمرين، معناتها روح خدم على روحك. لكن بين مدين والجزر ودار دخلت فيه الكوفيد، الفيدرال رفض المقاطعة، رفض كاع الاخر يخلص العمال وهو قاعد مبلع على روحه، بدا يبعثر في الدراهم منه من جات العهدة الثانية. العهدة الثانية تاعو واش عنده الاموال وزاد داها يعني ماجوراسيون يعني ماجوريتير، خرج يعني اي حاجة بغي يفوتها يفوتها، ما كانش عنده معارضة اللي تقوله لا. ورغم هذا واش دار؟ لان يعني ما هم في المستوى، ما عندهمش خبرة، ما عندهمش حنكة، ما عندهمش رؤية سياسية، راحوا ديراكت يلعبوا على الهجرة والمهاجرين، وراحوا يدغدغوا في الاوتار تاع الاوتار كما نقولوا احنا الراسيزم، يعني هذه اللي لعبوا عليها وخلجوا هذاك الفتنة هذيك نائمة. طبعا الراسيزم هنا نائم، الراسيزم كاين كاع في البلدان ولكن بمستويات، هنا ما كانش اللي كان ينعت لك يقول لك انت يا جزائري ولا انت مغربي ولا انت تونسي ولا انت مسلم، كانت ممنوع هذه الإشارة والكلمة هذه كان مولاها يروح عليها العدالة. ولكن بدأت نعطيكم غير مثال، لما كان يتقتل واحد ما كانوش يقولوا الجنسية تاعه، انت يا سيتوان كنديا وعندك وعايش في الكيباك يقول لك كان سيتوان مات يسموه فلان بفلان ولا قتل ولا قتلوه. دروك لا، كي جاء هذا الحزب برك اللي بداو يقولوا مثلا ناسيوناليتي الجيريان، هذا لما تكون نيجاتيف، لما تكون تدخل في السلبيات تكون الاحداث السلبيه يقول لك هذا منين وهذا منين، بدات يدغدغ هنا كما يقول لك العنصريه النائمه، وقدر باش يحرك المجتمع في هذا الاتجاه، يعني باش يدير شماعه يعلق عليها كل الاخفاقات تاعو، تعليم، سكن، الصحه، هادو ثلاثه طيحهم
صح راكم تشوفوا نورمالمون يديروها يعني صاي يديروها باللي هي راهي منكوبه، ولكن قاعد يرقع وينفيستي في الدراهم في لاباباراس واغوش ادروات اغوش ادروات، ما كان والو ما كان والو. ومن بعد دار للتعليم ودار وين التعليم بصفة عامة راح للمسلمين، لأن كل الإجراءات اللي اتخذوها في الهجرة ضرت المسلمين بالدرجة الأولى. شكون ضربت إنسانة وبناتنا مثلا الخمار، خمار المرأة المسلمة فيه مام بانوس ميطرة ولا ما نعرف شحال، يعني رجع هو المشكل الهاجس الكبير تاع المقاطعة، ما تخدموش في المواقع الحساسة، ورجعونا المدرسة ورجعونا لدور الحضانة. راكم تشوفوا كي راكم تشوفوا راه ولادنا دخلوا هذا العام بالنسبة للناس اللي راهم في البريمير، الحضانة راكم دور الحضانة يعني راهم قلال، الخدامات قلال خلاهمش، وحتى في البريمير سواء كانت إيديكاتريس ولا انترفونونت ما كانش، راهم يحلوا في الناس، راهم الأساتذة يحكموا زوج كلاس ثلاثة مع بعض في بعض المؤسسات الابتدائية. وبكاو الناس اللي الفحلات اللي ما حبوش يقولوا، رغم انه ماهوش حاجه تايا في القانون تاعك، دير وزاره تاع الهجره وتجي في الناس وتقول في الشرط تاعك باللي نحترم الديانه واللغه والحريه الشخصيه والفرديه، كاين حتى الحريه تاع الحق تاع الكلب والقط، كاين القط عندك كنت تضربه هنا يتخلص مداويه وديلو لاسيرونس، وكاين ماكلته وكاين المحلات كبيره نتاعو الى اخر ذلك. لما تكون في الانسان هذا راه دير فولار، رغم ان على المستوى الفيدرالي شفنا بلي وزير الدفاع اللي كان تاع كندا مسيخ بالكيبة تاعو، وكان ولت رئيس الحزب اللي كان هذاك اللي كان يعني كان قريب على قاب قوسين او اقل باش يوصل للسلطه، ترشح باش يكون يعني باش يكون الوزير الاول الكندي لولا بعض الاخفاقات وبعض اللوبيات اللي طاح بها. ما كره درك الوزير تاعنا الاول تاع كندا داير الاخر تاع السيخ، وين راه المشكل؟ وين راه المشكل؟ الا في ذي المقاطعه لا، علاه يفعل فرنسا كي تطرطق ديناميت في فرنسا ولا في باريس غرون ديبات توقع هنا في الكيباك. راكم شفتوا لما توقع اي حاجه في فرنسا الديبا كبيره هي في الكيباك، وحتى لما جاء وزير تاع الاكم شايفين وزير التربيه تاع فرنسا دار هنا في واحد المؤسسات التربيه ونسمعوا فيه يعني بالصوت والصوره مو السر هذا في لي زانفو، قال لهم انتوما يعني الاتجاه تاعكم علماني وعدنا القانون تاع العلمانيه راه واجد، ما عليكم الا تطبقوه، ممكن تجيبوه وتطبقوه. وبالفعل في بدايه الامر قعدوا ذاك العام ولا عامين يستغلوا في الفرص ويبنوا في الملف الفرص، حتى احنا بناء الجاليه تاعنا سقطوا في هذه الغرمة، رغم أن ما هي سقطات ما يعتربوش ما نعتبروش روحنا جالين، نعتبروا روحنا مواطنين. قبضوا واحد الحكايات منا كما صرا في المدرسة راه ما يخلوش البنات يقعدوا مع الأولاد، ما يخلوش البنات يديروا الرياضة، في لغاردوري راهي متحجبة راهي ضربت واحد راهي دارت واحد، وداروا واحد القصص وهمية قصص كرتونية وطردقوا كما يقول لك بها الباش. واش داروا؟ داروا لنا قوانين ضد أولادنا وضد نسانا، حتى القانون وين وصل في الابتدائي كي شغل في الابتدائي كاع الاولاد راه متحجبين، شتو نتوما اولاد متحجبين في الابتدائي؟ يمكن في المقاطعه كامله الى 16 ولا في الابتدائي راك مليح، يعني على المدرسه العامه مانيش على المدرسه مدارس الخواص. داروا عليها ضد جو، داروا اللي ما داروهاش في 8 سنين ولا 10 سنين داروها على قضيه واحده وفوتوا له. والان راهم يتنافسوا، شكون اللي راهم يتنافسوا؟ نعطيكم هنا باش نعطي الخوا يعني قال لك خبرنا شكون اللي راهم يتنافسوا. كاين لاكاك هذا اللي الحزب الحاكم، وكاين البيكي هو اللي خرج منه يعني تفرخ منه هو ولده، يعني وجهان لعمله واحده. كيفاش كاك خرج منها هذا البيكي وداروا ديك ليستوار تاع السونداج، هذا البيكي دار هو اللي دار السونداج بليكم قابلين هذو منا في الحجاب 64 اي يدير وراحوا. هذا واش نقول لك، داروا هذا الشيء هذا البيكي مع الكاك، دروك اللي راه يقول لك طالع هو البيكي يجي في بلاص غير الحاج موسى الحاج ولا الحاج موسى سي نفس الشيء. ما هادو اللي لازم الجاليه تحرز روحها، هذا لا لوا 19 و 20 هما المشاكل تاعنا هما. حتى دروك رانا نشوفوهم كاين واحد لي جورناليست واحد لي لوبي يعني حتى في لي كيسون اي سون انتيليجون حابين يفوتوهم،
يطرحوا لهم على هادو لي واو لي ميغراسيون كلش باش هما راحوا لهم دروك على لي بيرمي دو طرافاي. لي بيرمي دو طرافاي حتى شركات مش حنا مش حنا كجاليه مسلمين شركات تاعهم. راكم شفتوا بالك دول ليام لي فيديو اللي راهم يديروهم بلي انتيليجونس ارتيفيسيال لي كيبيكوا اللي راهم يديروهم. واحد يجي راح الطبيب يقول له ما كاش, يقول له لا, يقول له وين راه, يقول له راح لبلاده, يقول له فاني هذاك, يقول له فاني كيما يقول لك اسمح لي مش عارف شت ميساج جاني. على كل حال كاين واحد لي فيديو الشركه يقول لهم الانتاج راه قليل ولازم تطلعوا راه عندنا كوموند, يقول لها ودي ما عندناش خدامه. علاه؟ يقولوا مامادو وحمد والطاهر وين راحوا, يقولوا رجعوا لبلادهم. هادو سي لي كيبيكوا اللي راهم ديكلونشي ولا لارم صايب اللي رانا مهودين, رانا مهودين في الهويه, رانا في الهويه لازم لنا عمال اجانب هما اللي يرفدونا, يرفدوا الشركات. نروحوا غير اللي فتيبولو ما كلوش كيما تيم هورتون وماكدونالد وهذوك وهذوك سي فري. حتى لي جان, لي جان شكون اولاد الجاليات, وحتى المجتمع هذا اكبر يعني ابناء الجاليات. انت عندك وزاره لازم لك كل عام 40000 50000 راكم تشتغل. هذا العام نقصوا من الهجره 55000 قاعدين يلعبوا بلوعه الارقام 55000 و45000 ولا 30000 ولا, وهما كل عام يدخلوا, كل عام يدخلوا في الناس, كل عام يدخلوا في الناس, لان ما عندهمش حل اخر, ما عندهمش. لا قال حبسوا بالهاد الجاليات, حبسوا هاد الجاليات باش يحبسوا لي ميغراسيون ويحبسوا هادو لي بيرمي دو طرافاي وكل, محكوم عليهم بالانقراض ومحكوم علينا بازمه اقتصاديه كي حنا كي هما. يحلوا الباب وبطريقه منظمه, ماناش نقولوا على مصراعيه, ولكن يكونوا ما يدخلوناش في حياه, دخلونا في حياه المهاجرين اسباب الغلاء السكن, المهاجرين اسباب الصحه اللي ما كاش فيها لي سبيشاليست, المهاجرين ما كاش بلايص في ليكولات, المهاجرين ما كاش. وين راهم ولادكم نتوما اللي راه وين راهم اللي باغي يدخلوا ليك ولو يدخلوا لي غاردوري ولا كلش؟ هذا هو المشكل, هذا هو المشكل. كي تقول لي انت ما عندكش حتى عندك كلب ولا قط, اغلب الاولاد مهاجرين. زيد نعطيكم يعني ربما الناس تحسبها نكتة باش تعرفوا باللي هذو السنين التالية الإيميغراسيون نقصت ونسبة الشيخوخة زادت. فاش عرفوها في ميزك؟ فاش تعرفوا باللي لي بيبي نقصوا هذو والاخرين زادوا؟ قال لك ليكوش, حاشاكم على كل حال, ليكوش تاع الكبار راهم يتباعوا النسبة تاعهم اللي تباعت اكثر من تاع الصغار. لا دير لا ستاتيستيك لا والو, روح الماكسي ولا روح الاخر قول لهم وينهم اللي كوش اللي هم يتبعوا بزاف. صابوا باللي تاع الشيخوخه اللي قبضتهم الكبار واللي راهم يديروا لي كوش حشاكم اكثر من تاع الصغار. غير هنا صاي غير بهذه بلا لي ستاتيستيك بلا شركات. راكم شفتوا الشركات اللي راهي مهدده بالافلاس ومهدده بالغلق. علاه؟ من جهه العيد العامله ما كاش, جابوا الناس دي بيرميتو طرافاي فوتوا بهم الازمه من بعد الاخر ونعطوكم الاوراق ومن بعد داروا. دخلوا حاجه في حاجه, دخلوا واش نقول لك, خدموا بهم ديك عامين ولا ثلاثه كي خرجوا من ديك الازمه يعني تنفسوا ما خرجوش من الازمه مازال, بداو يخلطوا وصابوا روحهم خاربينها في كل حاجه. الور لا كاك والبيكي يخطينا منه, هذه وجهاني لعمله واحده. درك باقي بارتي ليبرال وباقي كيبيك سوليدير وباقي لي بارتي كونسرفاتور دو كيبيك. هذا يعني شويه انا بالنسبه لي انا سالوني جماعه ما بين هادو ما عندهمش معناتها بارتي اللي يخدم الجاليه, ما كاش بارتي واحد اللي باين يخدم الجاليه ونقول لك روح فوتي على هذا. الاقل الاضرار ان تبان لي كيبيك سوليدير ولا هذا البارتي ليبرال بيكو هما اللي فيهم شويه الضوء. علاه؟ هما ضد القانون 21 و19 وهذيك وهذه متحجبه هنايا شويه نتنفسوا. بصح فاني اللوم يوقع علينا احنا, اللوم يبقى علينا احنا, ما كانش عندنا ابناء الجاليه في الاحزاب, احزاب هذه لو كان عندنا ابناء جاليه مبوطين عليهم وداخلين في الاحزاب سوى هو هما يحسبوك ورقه تاع فوت, يشوف فيك تاني مير ورقه تاع فوت. اذا ما رحتش فوتي شي يدير بيك؟ ما يحوش عليك. هو دائما في لي ستاتيستيك يسيبوا محمد والطاهر وعبد القادر وديك ديك ما همش مفوتين. نهار اللي راهم يجوكم هنايا دوك راهم يخرجوا للمساجد ويخرجوا للجمعيات, حنا توعنا عند الباب تاع الجامع يسيب واحد من البارتي هذا ولا مشي يهدر معاه. ايه تعرفونا غير في وقت الفوت يهدر معاه, جمع معاه, خليه يدخل المسجد, كاين دي صال, كاين دي ديروا معاهم دي رينيون, هضروا معاهم بالعقل. الاسئله اللي تحطها ما هو
موقف حزبكم من تقليص اجال لم شمل العائلات مثلا. شخصيه تقول له باريناج هذا كيفاش درك بديتو باريناج ودير في السله وواكم رايحين. قول له ما هو موقف حزبكم من تقليص اجال لم شمل العائلات؟ ماذا ستفعلوا لمساعده المهاجرين الجدد على ايجاد عمل حسب مؤهلاتهم؟ تقولها له تقبضوا به بلسانه. ما موقفكم من القوانين المتعلقة بالفرنسية والهوية الدينية؟ قال أنا جيت هنا. علاش جيت هنا؟ ترك في قانونك هاجد تقول تقول، ولكن راني نشوف فيك خرج كاع الطريق. هذه هي من بين الأسئلة يعني برنامج. قول له شنو الحاجة اللي يختلف عليها تايا الحزب تاعك على الأحزاب الأخرى؟ شنو الحاجة اللي تنفعني أنا كمهاجر جديد كوافد جديد؟ مانيش مواطن، وافد جديد. واش الحاجة الضمانات اللي تعطيهاني؟ نبوط عليك واه راك في سليونار، ونبوط عليك ونجيب لك انا الاصوات في سليونار، اعطيني كلمه وخدم معاه، خدم معاه بينيفولا، روحوا فوطوا. ولادنا اللي لحقوا 18 18 عام يقول لك اوتوماتيكمون باللي حنا كي لحق 18 عام خلاص لا ليبر. لا خليه يفوطي، سجلوا رواحكم، ارفدوا ارفدوا التليفونات، عيطوا المكاتب هذه راه كلش في الانترنت، عيطوا تكلموا تكلموا معاهم، ارسل لي مانيش مسجل في القائمه سجلني وابعث لي. وخلوا دي القوة راهي في أولادنا فوق 18 عام، راه منهم وعليهم. طبعا كاين اللي ترشحوا مع البيكي الله يسهل عليهم، اللي ترشح مع البيكي أنا ما نبوطيش بيكي. أنا الأحزاب هادو تاع الكيباك صاي، واحد يحوس على الانفصال، الآخر يحوس على المهاجرين، واحد يحوس على الفولار، واحد يحوس، هادو ما نبوطيش عليهم. نبوطي على الأقل كاع إلا ما ربحوش الآخرين ما يدوش الأغلبية، خلونا نكونوا في المعارضة الأولى. هاد الخطوة اللي نديروها دروك لازم نروحوا ننتخبوا، لازم نفوتيو كيما رانا. يوم 5 اكتوبر لازم نخرجوا نفوتيو كيما رانا ماسيفمون، ما نفوتوش على البيكي، ما نفوتوش على البيكي، رانا شبعنا منهم، شبعنا منهم امرار، مرونا العيشه تاعنا هنا يعني هذه بكل. ومش غير حنا يعني كمسلمين ولا كمواطنين ما خرجوناش هذه الاحزاب، احزاب العنصريه، الاحزاب الانفصاليه، يعني راكم حكمتوا دو موندا وراكم تشوفوا وين رجعنا. طرقات مهتريه، الجريمه، الامن ما كاش، بدا ينقص بارابور لهذه 20 25 سنه من اللي رانا هنا. شفنا الامور كيفاش يعني مونريال كانت ما ترقدش في الليل يعني خاصه في الصيف، دروك الى خميس وجمعه وسبت من غير هذوك بلاص لي بار وهذوك ما كاش، بدات ميته. علاه لي باركوميتر ونقصونا الطرقان وطلعوا واش نقول لك، وزاد لي طرافو التكسار الى اخر ذلك. رجعت هنا فاليري بلونت كما يقول لك الله لا تربحها كما يقول، رجعت هنا يعني واش نقول لك عقليه تاع كاليش عندها، لازم لك عاود وكاليش ولا قدرت تمشي ما زون دو 30 والتيكات التيكات التيكات. الطريق اللي كانت فيها كات فوا رجعت فيها فوا واحده كيما بوربونيير، بوربونيير كانت فيها كات فوا، دارت لنا لا فوا سيكلاب من ومن، ودارت ستاسيون مو من ومن، وخلات لنا يعني ممر تاع حنش كيما يقول لك. كانت من نوترودام حتى الروزمو كانت هي اللي مخففه الضغط على البيناف، كان الناس اللي تجي من نوترودام طالعه تجي مع بوربونيير من نوترودام حتى الروزمو، من بعد يروح اللي يروح لسان ميشيل ولا يروح لاس ولا لواس. لكن هذا غير مثال لاني في الخرطي نعرف واش كاين. رجعت لنا ممر تاع حنش، تخيل تايا منا واحد بيسكلات والاخر بيسكلات، ومنا ستاسيونمون ومنا ستاسيونمون، ومخليه لي سباس، يعني كارثه كارثه. رجعوها لنا هاد الاحزاب كارثه، المقاطعه هذه الناس راهي تهرب منها، الناس راهي تخرج منها الناس، وزيد بزياده راكم شتوا العقود العمل الى اخر ذلك الى اخر ذلك. نتمنى يعني اللي باغي يعرف هذه الاحزاب ويزيد يزيد كما يقول لك يعرف البرامج تاعهم، روحوا إليكسيون كيباك، روحوا إليكسيون كيباك، تروحوا لليزيليكسيون إليكسيون كيباك، تعرفوا كاع الأحزاب هذه ربعة وتقراوا لي ديتاي تاعها وتشوفوا. لكن لما يتقربوا منكم في المساجد ولا في جمعيات ولا في أماكن عامة روحوا معاهم هضروا معاهم، ما تخلوهمش ما تخلوهمش. والجاية يا عباد الله ادخلوا في الاحزاب، ادخلوا ديروا جمعيات، ديروا جمعيات، ديروا جمعيات وادخلوا في الاحزاب، ادخلوا في الاحزاب، ادخلوا في الاحزاب. الله الله الله, الله ينوركم. قعدنا احنا من اللي جات هذو لي ريزو سوسيو زدنا رجعنا الرود، الناس استفادت منهم وتقدمت، وحنا قعدنا طايحين على بعضنا، والفضائح والخسائر والسب والشتم غير في بعضنا. ما كاينش اللي قليل اللي تسيب عنده محتوى، الله الله تسيب عنده اللي تتبعه وتقرا له وتتعلم منه ولا تستفاد منه. احنا على بعضنا
فينسينا بلينا كي تقول يقول لك يا العام نهضر عليهم قال لي عندك في بلادهم وراه يهضر عليهم يعني مواطن الا تشوف روحك حتى جا خماس انا مانيش خماس انا جيت مهاجر هنا راني مهاجر هنا ولا عندي وعندي مواطن وعندي كل الواجبات والحقوق تخلص لي زامبو وتحرف وتطلع وتهبط وكلش قاعدين تكريتوكو في البلاد بلاد بلاد بلاد ومخلينا هنا الناس راكبه فوقكم تدي لك في لي زامبو تدي لك وما عندكش راه منقصوا لك من الحريه الشخصيه تاعك سواء على المستوى الديني والاخلاقي قلعوا لنا لوتوريتي بارونتال قلعوا لنا تروح للوبيتال تقعد 24 ساعه 48 ساعه في في في, في, في المستشفى وانتم قاعدين هنا تكريتيكو غير في التيرو على بلدانكم كاع العرب هذيك خلي البلاد راهي في حالها مادام تخلص لي زامبو هنا لازم تشوف لي زامبو تاعك تستغلهم هنا ما تقوليش باللي لا ولا دخلوا الاحزاب وين رانا اللي يترشحوا من ابناء الجاليه ندعموهم ولكن حتى هادو ابناء الجاليه لازم يعرفوا وين يلعبوا مش غير تسيب فرقه باش يعمروا بيك الفيد ويديروك حصان طراوده باش يدخلوا تقول لي روح فوت عليا ما نفوتيش عليك نفوت على حزب لان هنا احزاب وهنا مصلحه عامه تاع الاخر مش معناتها غير ولد بلادي تروح حتى تدمر روحك باسكو قالوا لك روح ترشح معنا ترشح لا شوي كونتر لازم مصلحه عامه ويلك معاهم افرض نفسك باش يقلعوا هادو لي الواتا ما يهضروناش على لي ميغراسيون رانا في زوج موندات ريسا نضرونا ما ناش نسمعوا حاجه يعني قبل لي زيليكسيون هادو غير لي ميغراسيون المهاجرين والهجره المهاجرين والهجره المهاجرين والهجره واش نقول لكم ربي ان شاء الله كما يقول لك يصلح حالنا ونتمنى انني في هذا الحصه عطيتكم يعني هذا النقاط كانت كما يقول لك في فائده الجاليه نتمنى أننا المرحوم إن شاء الله والسلطات هذه الكندية أن تشوف لنا حل وتليبرين الجثة تاع المرحوم حتى نسلوه البلاد ودفنوه إلى ذلك الحين تصبحون على خير ونلتقي الأسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.